0: ولم يك من المشركين
1: شاكرا لأنعمه
0: شاكرا لأنعمه
1: شاكرا لأنعمه
0: شاكرا لأنعمه
1: شاكرا لأنعمه.

فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ليغفر لك الله ما تقدم ليغفر لك الله ما تقدم ليغفر